0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: الكل مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن نليون نشتنا واش نشرب مش نهدر.